يشعر بيقول والله لولا المطيع الحبيبي نحتني اني لاحظ بعدتي فوق متني وقايس الباحة ونير شراوي لكن نقول للقلب اصبر كما خمسة ايام لما العرب تجمع وفي الراي تلتام والعلم الاسرم يبين ما فيه لما العرب تجمع في الراية تلتام والعلم الأسرم يبين ما فيه واللي يودي ردتي يم سيدي للثوب خمسة متار وعشرة مجيدي وانا كفيله على الثوب لشريه